0: ده؟ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.
1: أبار.
0: الذي له ملك السماوات والأرض
1: والأرض
0: والأرض
1: والأرض
2: والأرض
0: والأرض
1: والأرض
2: والأرض
1: والأرض
2: والأرض
1: ضاد سارة بنا والأرض
2: والأرض
1: الذي له ملك السماوات والأرض

0: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود.
1: أبا
0: وهو الغفور الودود.
1: وهو الغفور الودود.
0: وهو الغفور الودود.
1: ودود.
0: ودود.
1: ودود.
2: ودود.
1: واو.
2: واو.

0: ودود
1: ودود
2: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود

0: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود
1: আবার পড়া নাকে উঠবে না
0: ওয়া শাহিদি ওয়া মাশহুদ
1: ওয়া শাহিদি ওয়া মাশহুদ
0: ওয়া শাহিদি ওয়া মাশহুদ কুতিলা আসহাবুল উখদুদ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا الحميد الذي له ملك السماوات والأرض
1: أبار.
0: الذي له ملك السماوات والأرض
1: أما نقوم يكن تقبله.

0: ايه ده؟
1: الذي له ملك السماوات والأرض
2: الذي له ملك السماوات والأرض
3: ছেড়ে দেওয়া যাবে না, ধরে রাখতে হবে.
2: الذي له ملك السماوات والأرض

0: الأرض
1: الذي له ملك السماوات والأرض
0: والأرض
1: والأرض
2: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.

0: السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود
1: وشاهد ومشهود
2: وشاهد ومشهود.

0: Shishu.
1: Washa.
0: Washa.
1: Washa.
0: Washa.
1: وشاهد ومشهود
0: وشاهد ومشهود
2: وشاهد ومشهود قتل

0: خُلِقَ
1: خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ
0: خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ
1: يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
0: يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

0: بصير
1: والسماء ذات الرجع
0: والسماء ذات الرجع
1: والأرض ذات الصدع
0: والأرض ذات الصدع
1: إنه لقول فصل
0: إنه لقول فصل
1: وما هو بالهزل
0: وما هو بالهزل